كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. تشيك ييه تشيك تشيك تشيك في حومة كارتي دالجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقال الراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلام صديق يحبو الالام عيشونا معيشة مرة.

كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا في امبياس انتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا الف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية ارهاب والحالة كانت لهبة نشفى يامات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفر فو لحنش عليه

0: جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية

شونجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بان وكان سين راسي ما بونشي في الغربة اللي قدرتني مبالك اترانجي من فكرك يدانسي بودي الله ما واش كوني مون شمان بزوان دي بيرسون جي كونستري مون دمان حكاية مخدومة بوتو جي سوي بارانو جيم با لي زومان جي بريفير لي زانيمو.

0: الجزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول الجزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول الجزولية

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الألم عيشونا معيشة مرة.

كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا ألف حشوة كل بيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يما كالناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفطر له القانق يحشو هالو ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لارجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وإحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لا باسي دي غلاسي قاعد في الراس اي جامي نو سي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بالا تي تي سي اون اوبلي با سي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف.